0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا